0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani al-kiram, antum bisohbat high quality min al-Qahir لنواصل معكم الاستماع للمصحف الشريف مرتلا بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
3: dari أبو هريرة رضي الله عنه dari نبي Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tujuh golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaih.

له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala habad. Ikhwati al-islam rahimani wa rahimakumullah, telah kita simak lantunan tilawah Al-Quran Karim yang berkah ke ruang dengar Anda. Semoga dapat mengantarkan kita kepada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berusaha sekuat tenaga kita dalam memahami isi Al-Quran, mengamalkan makna dan artinya dalam kehidupan kita, untuk senantiasa bisa menjauhi segala larangan-larangan Allah dan mengerjakan amalan perintah-perintah Allah. Dan ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, kami ucapkan terima kasih atas kesediaan antum semuanya untuk mengikuti program acara kami dari pagi hingga sore hari ini. Berikut kami hadirkan untuk kita murojaah kembali pelajaran bersama Fadilati Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, kajian Ahadisul Akhlak, hadis-hadis tentang akhlak. Kita hadirkan kembali bersama penerjemah Ustaz Dr. Ariful Bahari MA. Hadis-hadis akhlak, adab buang hajat dan adab berpakaian. Semoga bermanfaat kajian ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak kembali.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالحديث سيكون عن أدبين من آداب الإسلام العظيمة وهما أدب قضاء الحاجة وأدب اللباس أما أدب قضاء الحاجة فقد جاءت السنة النبوية ببيان الآداب التي ينبغي أن يكون عليها المسلم عند دخوله الخلاء وحال قضائه للحاجة وعند خروجه منه وهي آداب عديدة تدل على كمال هذه الشريعة المباركة وتمامها وما من ريب أن المسلم يفرح غاية الفرح بتلك الآداب لما فيها من كمال الإحسان في طهارته ونظافته ونقائه وتزكيته بل إنها مفخرة للمسلم وأكرم بها من مفخرة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قيل له قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة أي حتى كيفية قضاء الحاجة فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم رواه مسلم وفي لفظ آخر للحديث عند مسلم عن سلمان قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة فقال أجل إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة ونهى عن الروث والعظم وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار فهؤلاء المشركون أرادوا عيب الصحابة رضي الله عنهم بما اشتمل عليه دينهم من تعاليم متعلقة بكيفية قضاء الحاجة فقالوا على وجه السخرية قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة فانبرى لهم سلمان الفارسي مبطلا انتقادهم مبددا تهكمهم وقال بكل افتخار واعتزاز أجل أي نعم لقد علمنا هذا الأمر ونحن نفخر بذلك ثم أخذ يعدد لهم شيئا من الآداب الكريمة والتعاليم المباركة التي جاءت بها السنة في هذا الشأن وهي بحق هدايات مباركة لا يعرفها هؤلاء ونظراؤهم وإنما يعرفها من منحه الله التوفيق وهداه لهذا الدين الحنيف فالحمد لله على ما هدانا والشكر له على ما أولانا
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara tentang dua adab yang diajarkan dalam agama Islam dan keduanya adalah bercerita tentang qada'ul hajat. Begitu juga adab dalam berpakaian. Adapun adab yang berkaitan dengan membuang hajat, maka sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan adab tersebut, dan mesti seorang muslim untuk mengetahuinya, terkhusus dikala mereka memasuki toilet atau WC atau tempat mereka akan buang hajat. Begitu juga dikala mereka keluar darinya. Dan itu semua merupakan di antara adab yang menunjukkan bagaimana kesempurnaan agama Islam yang sempurna, yang mulia, yang datang membawa keberkahan. Dan tidak ada keraguan di dalamnya bahwa sesungguhnya seorang muslim tentu akan berbahagia dengan adab tersebut, karena yang demikian terdapat di dalamnya kesempurnaan agama dalam bentuk kesucian, dalam bentuk membersihkan. Begitu juga seorang muslim akan berbangga, dan betul-betul mereka akan berbangga dengannya. Dalam sebuah riwayat yang dibawakan oleh sahabat Salman Al-Farid berpakaian. Adapun adab yang berkaitan dengan membuang hajat, maka sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan adab tersebut, dan mesti seorang muslim untuk mengetahuinya, terkhusus dikala mereka memasuki toilet atau WC atau tempat mereka akan buang hajat. Begitu juga dikala mereka keluar darinya. Dan itu semua merupakan di antara adab yang menunjukkan bagaimana kesempurnaan agama Islam yang sempurna, yang mulia, yang datang membawa keberkahan. Dan tidak ada keraguan di dalamnya bahwa sesungguhnya seorang muslim tentu akan berbahagia dengan adab tersebut, karena yang demikian terdapat di dalamnya kesempurnaan agama dalam bentuk kesucian, dalam bentuk membersihkan. Begitu juga seorang muslim akan berbangga, dan betul-betul mereka akan berbangga dengannya. Dalam sebuah riwayat yang dibawakan oleh sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, dikatakan kepadanya, apakah Nabi kalian mengajarkan kepada kalian

0: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، رواه أبو داود. والقميص ثوب مخيط بكمين، وسبب حبه صلى الله عليه وسلم للقميص لأنه يستر الأعضاء أكثر من الإزار والرداء، ولأنه أقل مؤنة وأخف على البدن. وكان صلى الله عليه وسلم يحب اللون الأبيض في الثياب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، رواه الترمذي. ولا يجوز اللون الأحمر البحت، لما في حديث البراء بن عازب: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر، متفق عليه. أما إذا كان ليس بالأحمر البحت أي فيه لون آخر، فالصحيح جواز لبسه، لما في الصحيحين عن البراء رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا، وقد رأيته في حلة حمراء، ما رأيت شيئا أحسن منه. ويسن التيامن في اللباس. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كله، في نعليه وترجله وطهوره، متفق عليه. ويسن لمن لبس جديدا أن يحمد الله الذي كساه إياه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، إما قميصا أو عمامة، ثم يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له، رواه أبو داود. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، رواه أبو داود. ويسن أن يقال لمن لبس جديدا: تبلي ويخلف الله. قال أبو نظرة: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له: تبلي ويخلف الله تعالى، رواه أبو داود. أصلح الله لنا أجمعين شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Dan pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qamis. Qamis itu artinya jubah. Dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, ia berkata, sesungguhnya pakaian yang Nabi suka adalah qamis. Dan qamis itu adalah pakaian yang terjahit, memiliki dua lengan. Kemudian itu merupakan di antara pakaian yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena menutup semua jasad dan mencakup sarung dan juga pakaian atas. Dan itu lebih ringan di badan sehingga dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukainya. Kemudian sebagaimana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai warna putih dalam berpakaian. Sebagaimana hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Pakailah pakaian putih untuk kalian, karena itu adalah pakaian yang terbaik, dan kafankan orang yang meninggal di antara kalian juga dengan warna putih. Dan tidak boleh memakai pakaian yang warna merah, yang utuh." Sebagaimana hadis Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memakai pakaian yang berwarna merah. Adapun warna merah yang bercampur dengan yang lain, maka tentu itu boleh dipakai. Seperti hadis Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhuma, radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tinggi, sedang. Kemudian aku melihat ibarat cahaya, ibarat perhiasan yang memakai pakaian merah, dan aku tidak pernah melihat yang lebih indah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga disunnahkan untuk mendahulukan yang kanan dalam berpakaian, seperti hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai yang kanan dalam segala urusan, dalam menggunakan sandal dan juga menyisir

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
2: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
4: dari أبو هريرة رضي الله عنه bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam, apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi, dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
5: فتاوى مختارة.
6: فتوى para ulama ahlus sunnah wal jamaah.
7: يقول في سؤاله: أنا أعقد النية لصلاة الفجر من الليل في كل يوم، وأضع المنبه عند رأسي، ولكنني لا أسمعه، علما بأن صوت المنبه ضعيف، ولا أستطيع استبداله بمنبه صوته أكبر، خوفا من أخي الأكبر الذي ينام بجانبي، فأضطر للاستيقاظ بعد شروق الشمس، فهل صلاتي صحيحة أم لا؟ وجهونا بارك الله فيكم.
8: أولا جزاك الله خيرا حاجة على حرصك على الصلاة، وهذا السؤال أيضا يدعو على حرصك واجتهادك، وإن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى سوف يعينك ويهديك ويدلك على الخير. وإذا الإنسان وأنت تقول تعقد النية للصلاة، ولا شك أنه طبعا وينبغي للمسلم أن يكون عازم على الخير وعلى أداء الخير، ولا سيما الواجبات، ولا وأهمها الصلاة. ولا شك لا شك طبعا أنك أن تضع المنبه هذا مطلوب، لكن أيضا ينبغي أن تكون المنبه له أثر مفيد، لكن تعلم إلى حد ما أنه ضعيف وأنه يعني لا يفيد، وأنت تلاحظ أخاك طبعا، ولا شك أن أخاك هذا يعني مخطئ ومسيء، عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يحافظ على الصلاة في أوقاتها. والصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، من ضيعها فهو لما سواها ضيع، وعليك أن تجتهد على أخيك سواء بنفسك إذا تستطيع، أو إذا تنظر من ينصحه بالطريقة الحكيمة بنفسك أو بغيرك ممن ترى أنه يفيد في ذلك من الأقارب أو الأصدقاء أو الصلحاء من الجيران وأهل العلم وأهل الفضل وأهل الخير والصلاح. فلا تتركه، أنت مسؤول وعليك مسؤولية، ولكن أنت عليك أن تنظر طريق فيما يوقظك. أخشى أنها لا تبرأ ذمتك بأن تضع منبها ضعيفا وأنت تعلم أن لا يفيد، تضع يعني شيء مفيد ومنبه، أو يتصل بك أحد قد يكون عن طريق هاتف الجوال، عن طريق أو جار يطلق عليكم الباب، عليكم جميعا، وخاصة يعني أنا أرى إذا أمكن أن أحد الجيران يكون عنده من القوة والحكمة بأنه يقضكم جميعا، بحيث أن يعني يوقظ أخاك تكون على المسؤولية وأن تستيقظ إن شاء الله. لكن المقصود أنك التمس طريقا يعني تستيقظ بها، وأيضا اجتهد جزاك الله خيرا في نصيحة أخيك، والله أعلم.
7: أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
9: pertanyaan yang dijawab oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Humaid حفظه الله تعالى. pertanyaannya:
1: Saya selalu berniat dari malam hari untuk bangun sholat subuh. Dan saya sudah berusaha untuk masang jam beker dekat dengan kepala saya. Akan tapi masih tetap saya tidak mendengar suaranya. Karena memang suara jam beker tersebut sudah sangat kecil. Dan saya memang belum bisa mengganti dengan jam beker yang suaranya lebih keras. Karena memang ada kakak saya yang paling tua, dia tidur di samping saya. Karena saya khawatir mengganggunya. Sampai saya terpaksa, terkadang sholat subuh walaupun sudah terbit matahari. Pertanyaannya, apakah sholat saya sah atau tidak? Kemudian Syekh menjawab, Barakallahu fiik, semoga Allah Azza wa Jal memberikan barakah kepada Anda. Pertanyaan yang Anda sampaikan menunjukkan Anda sudah memiliki niat yang baik untuk perbaikan diri Anda. Dan menunjukkan kesungguhan dari Anda untuk selalu melakukan sholat pada waktunya. Dan insya Allah, Allah akan menolong Anda, memudahkan untuk melaksanakannya dengan baik. Dari pertanyaan Anda tadi, menunjukkan bahwa Anda memiliki niat kuat untuk bangun pagi. Dan memang sudah seharusnya, bagi seorang Muslim ketika ada keinginan untuk melakukan kebaikan, hendaknya bersegera. Apalagi amalan-amalan yang wajib hukumnya. Tidak diragukan lagi bahwa Anda ketika masang jam beker ini juga termasuk masuk dalam perintah. Akan tapi yang harus Anda perhatikan bahwa jam tersebut harus jam yang memang memiliki pengaruh baik sehingga Anda bisa bangun. Yang bisa membantu Anda bangun. Ketika Anda tahu jam beker yang Anda pakai sudah lemah suaranya dan tidak memberikan manfaat untuk membangunkan Anda, maka segera diganti. Adapun kakak Anda termasuk orang yang melakukan kemungkaran dan kejelekan. Dan sudah seharusnya dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dan melakukan sholat pada waktunya. Apalagi sholat merupakan rukun terbesar setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka barang siapa yang meremehkannya, berarti dia meremehkan Islamnya. Maka bersungguh-sungguhlah untuk sholat juga bagi kakak Anda. Atau Anda cari yang bisa memberikan nasihat kepadanya dengan nasihat yang bijaksana, baik itu kerabatnya atau temannya, atau yang menurut Anda nasihatnya bisa diterima oleh kakak Anda. Anda di sini bertanggung jawab kepada diri Anda untuk bangun sholat subuh. Demikian juga bertanggung jawab untuk membangunkan kakak Anda. Anda harus mencari cara yang tepat agar Anda bisa bangun pagi untuk sholat subuh, sehingga tidak cukup jika Anda hanya masang jam beker yang sudah lemah suaranya. Karena Anda juga tahu bahwa jam tersebut sudah lemah. Atau mungkin Anda minta kepada salah seorang teman atau kerabat untuk menelpon dengan HP membangunkan di pagi hari untuk sholat subuh. Atau supaya ada yang mengetuk pintu rumah Anda. Atau dengan cara yang lain yang melibatkan teman, tetangga, kerabat. Yang jelas Anda harus mencari cara agar bisa bangun pagi untuk sholat subuh berjamaah. Demikian juga wajib bagi kakak Anda. Wallahu ta'ala alam.
5: Fatawa Mukhtar.
6: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
9: Al-Qur'an.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هذا يقول: أنا طالب علم مبتدئ ولله الحمد والمنة، فماذا تنصحونني؟ هل أبدأ بالفقه أم بأصوله أم بمسائل الاعتقاد؟
3: حسب ما إن كان أنك في دراسة نظامية فإنك تكون حسب النظام، تدرس حسب النظام في المدرسة أو الكلية أو المعهد، تقرأ المقررات فيها، وإن كنت تقرأ على المشايخ في حلقاتهم فإنك تستشير العالم الذي تقرأ عليه بأي كتاب تقرأ فيه. نعم.
4: فتاوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان.
5: Pertanyaannya, saya adalah penuntut ilmu yang baru belajar, walhamdulillah. Mohon nasihat Anda, wahai Syekh, dari mana saya mulai belajar? Apakah dari ilmu fikih, ataukah usul fikih, atau masalah-masalah akidah? Kemudian Syekh menjawab, tergantung. Jika Anda belajar di lembaga pendidikan yang menggunakan kurikulum tertentu, maka ikutilah kurikulum tersebut. Ikutilah aturannya, belajarlah sesuai dengan kurikulum yang sudah ditentukan di sekolah atau di kampus ataupun pesantren, dan bacalah, pelajarilah mukarrarnya. Namun jika Anda belajar di halaqah masyayikh, maka bermusyawarahlah dengan beliau, ya, bermusyawarah dengan beliau apa kitab yang perlu Anda pelajari lebih dulu. Wallahu a'lam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
0: نور من القرآن.

0: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. متفق عليه.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasara tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. Muttafaqun alaih.
4: An Jabirin radhiyallahu anhu qala, أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا واجتنبوا السواد. رواه مسلم.
1: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah, ayah Abu Bakar As-Siddiq, datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam." Hadis riwayat Muslim.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: نور من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang